0: ظهرنا مظنة صحيحة ولا خاطئة لعلمك ولعلم المستمعين.
1: هذا
0: بالله.
2: وكذلك لوحة لرسام شهير تحمل عنوان حقول الزيتون. المطلوب منك صاحب هذه اللوحة ومن بين هذه الأسماء أذكر غويا، فان غوغ، راسين، رونوار، فيلاسكيز وغوغو.